يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله

أعتذر صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لرس dan rapatkan صف. الله أكبر.

كبرم اسمعوا اسمعوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر